حیران جارو مگو اگر تمازی چنی خوزینا

اي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا اي ليل سرا اوه زل البرد بر شط خبيراي اگر ته بجن بلندا چاورا شا كما كبروش كا ديگري ته خبر ده بازار ارقيش هيل نجار

0: بوحة مو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسلي بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

خوز يا سمر مكاري برزك جنر بزن ولا بعزابي اشتر چنيني با برامو سانكي مليداني با كني كني دو قليازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دل

بشتلان كاكرينو شولام بيدانينا القزان يكي ودستات اسمالا سيرين وبشكو باري مكالوينينا القزان يوي حوالين وقدي قدي زينارين وقودي تشاوي غرزين دني ونسرسن دكي سنسالانا

امنی نزانی یه جو دکس که به کسی که یه سر ملی داده نخاره مینانی هر مشه برد کانا و که دشاره خوش مزلار یش لگ نر من خوابی ولی چه خوش و اسر جاسر مالک بران و کی آقای تریاد مشین زحرا سبیه بقند و جام زهرا و نشکن برخی و شب حبار و شب برس و رد و خدا نخالو خدی گرد نبز نبلن بر رب نخدی برخی لا و لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

انت.

جيرانا زيب يا رمت باشا ودي كدم نديش غيني كتلي بيا مدي سيكا جكلي سبي تنا تنا هيدي هيدي دادن دمشيان من چقا دينو بالا خدابان حرسيكا چقا مشابان حرسيكا چقا نبو مشاقا مقاما حاكما سري سبي مفردي يزباشيا دنگي بان كچكا نبو دنگي ناقوسا مفرديا وقت بري بان حرسي كچكا كثي كاما خي گنده مدبهنا مسكو عمبري درمان عطارا شوشي

ما نكته ما نتجارك سوزك من مرضى تقولولو كركو فقيرو بلنغازو اشتبه بناز وجه محرام ميرا المحرام بيس كسيناكم ايمي باندك دبيلولو كركو فقيرو بلنغازو راب خبر دناب هبالو قراسي چار قروشاش خورا پيداك بانك دكالا ريسبيا سجلا مالا بابي معبدالا خده بحب قدا جادي بخواز گيني برجا كارك ورمش بابي من بخواز اگر بابي من ادامتا خبر دقامش لو کاخو پانا شودی سي چار قنبا کندراب کربازار كه ورا جادي مش بابي من بخواز اگر بابي من ادامتا خو بابي بشتي بدريه مالا بابي مكچك رون نيروشا داري شنقه دين خوبدار داكي ازي وي چاقه مقابلی چاوه دبسکنم دنگه کی بقیر ريكي مكه بهوار کم ازي بخير خواز اگر دکان باقه گنده مدنما بدست منو دلاله ماله بغرب ردين سي چار قلپا مدر باز كي ايمي هوانو هوگرنو بجنو بالا ايما حمو سلا بطاك نحانا دبه چيمي از غشين انزارو من نمازانم شكي جا آلی

كل كيمي بيبونا ديار بكر هين كايا والله في غربي بجنو بالا اي ما حمو سرابه تاكري حانال دبي تشيمي از غشيم مزارو ما از دمازار مشكي.

عبد الاشخم تبكوا الاجاري شسين دان اخو فروندك يتصار.

0: عليك. هبا جاغد ولا مين بقول لك ايش ما اقول ايه محمد يا هبا جاغد ولا فور كرمين بقول لك ايش ما اقول ايه محمد يا عدولا ربا ميرو عروش ومروش كدر روجا سسيا غدولا ربا شخمدك غجي بشخمنا خديديا عدولا شمك خمنك غجي بخمنا خديديا غدولا ديال الخالق وقيدة داكا ويلك رقالك وقيدة مقودة خير بك شما تفيقيني شيني لكيا أول قوية دي شمي دي تريم خونك أخجي بخونا خدي ديا دا كامي لك رقا دي قو قيدا مبالا بخونا تتشيا دي قوية دي شمي دي تريم دي داري تخوشا مدبو دي كاين برقون مي داري دبون دي سيمي خلاط بشقل داري ببون دي قويلو دماري القويلو بقون مي داري ببون دا شاوة مدي مي بجو كمو كي شمشي خلاني شنقو با دي زيري ملي دنجي دنجيس هوا إما دي مسا شقل داري دانيا مدي با زاكي ويرو شنق زيري خوش هوا داري كمو كي مصر داري بنيا يا دي جدر دي قدي دي دلي من ربني كذبي مشودي جگري محليا مدي دايكا ويلي كريكا جاكو قيزام خود خير بكي والله أزان بخونا تشيا بخود أو دارا تخوشا مدى أو بجنا تيا أو هدو ماري قيمي لقلا داري وقرمي كجيتنا فدو سيلي خلال بشقل داري أو جختي ممكي تنا أو كان يا بقول مداري لو خيسري جاويتن أو كفوك شمشي قائن شنقو بعد كزيري جملي تنقذي بعد سشقلي داري دانيا أو في المامي تقيش خليل أغل والله تغربي بقصة بجنا تكريا أو بعد هيشنقو بعد كزيري كل خوا خيرو هذا شاوز خرج هوا داري كفوك سر داري بيا بخد أو أزرائيلي موتي طلبا رحي في المامي تكريا عدلو وريلي دلو وريلي وريلي وريلي شوطي عدولي واي واي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي بجا قدولا دلا بجداري قولي هو بجا قدولا فوركول دلا بجداري قولي هو همدي قدولا بكل مبشقا مداري بشوق وكابي وقيتنا دقري بقداري باراني هو عدولا بمشقا اجلا صمتا شقال برخد ديني هو كرازك غشي غربي لخدك يا زبونك غفصر داد برديو دشا وقرا فوشك يا سردري خد ديني ولنجي خلقون لك روح شغلي مشاهد ديو الراحية تشيكا مشاهدي بركابك شيخاني كلك كريا خلقا روح سردن دي خد ديني سجادة وحلاني بفوا كنتري قري هوكيو سجادة خداني بترك عن سنتك يبونا خد ديو دميداني بيطمي ذا شاواري روم ديما تدلقي دولتي كوشك الرومي اجادي متيو عدولي خبرنا بسركب يا اجاقديو اجي كوشك الرومي اتكي برجالي كاكين جمالي وهاي هاي هدلو وريلي دلو وريلي دلو وريلي هبجنا قدولي بينا بقول لك ايش ما اقول ايه محمد يا مدي بتدري دولتي دقو بل نشاني سنق صواري تشنا قديدي دلي ترباني بكتر ديها دقو يا تدري دولتي دلالي دلي مربن صواري حضبكي شال بكي شجا لنقا سبيا بادني دزي من آلي خرقالي لنقا مهول بزماري فورا سري مربني دستف صاري وياها او خل بنا بكرادك كتايب ده برداب وقتلك شامية مليبي لقباقك بصراوية لنجل جزمك شلت سلتري بجمعك لقد رحايا دس بتلي بخنية دفردك كشكاية نقبا جارة فورتك وينو خورتك تنبريها دس بتلي بخنية دفردك كشكاية دس تيرك عشمين بردك طويل وبردك كهرباء نتاقمك حسن بقيا دبردك كيشك جمعني قزيز يدفير الكيشة تترك جمعني هوري جنبليا إجد ذا ميرو إجد درتا قديد دلي ميرو بني كذبي مشهود جقري مخليا موهاي
1: هاي علي بابا فيك ولا بسال شاك
0: دلو وريلي بدي بيتا تري دولتي دقو قدو لي رباني دلي ترباني نبو بحركي بحري دمو وجي دلي تنبو بحركي بحري دمو وجي مدي كالكو كمي بس ما مي تقيش خليلا واملي تنقيش هوا ايبا حاطم برا دبو هوري دو برا دخرجي بسري بابي ديك مشامي دي حد مباجاري كمكمي دلما مينا بشاتري كوري كور قمد علي باشا قرى قرى دا هولو زراء بزا وزر نزام متكو خودي اكي ماف شدا وطا دقوز بيكيش خليل آقاي كورزا اللي متركي ليف دقادي دزوجي دلو وريلي دلو وريلي وريلي شوط يا قدولي واي دلو وريلي مدي قدولي دقويا تدري دولتي دلي برابري نبو بحريكي جبحري كوريا مدي كالكو كمي بزبامي مقيش خليلا بابلي دنكيز هواي بحادو برا يبيرو حادو يبيرو دبرا دبهوريا البطه دخوذي مكوشي باجاري كنكوه دلباز من افشادري كوري كرب قمد غريب باجا شامي دفجغلي بزمامي مبكفي دي مكالك اسلام علي بكا جي ربي لكو خوذي قيزك دائب الولاتي غريب قيزا خوذ ركابا خوذري خمي دلي خوبي برابيني خوذي كبرا نامي دوت مامي لدي نامي ببكي قدولا اخ دلو وريلي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي نمي

عربي بخك بخبك سلم بشوية كذي قولي كيف لك وبركبال وقري مانا بيش ناس زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

البجو بالا كشكي ما في ساني فريزيات والبجو بالا خورتي قلدي ما شالو شافكيات وكشكي بجيلها بكودينو كاتب ايه ولي بفخاز ايه بفخاز يا والله كاتب ايه ما خاز ايه ويصبه داني نيرو ويبكر كي خلكي نارا.

هكا تبي يا ربي والله حتى صادك هذا بشاخي دار دكبي.

جسد تعبد عليه خذيت مردم شبكي شبحات كل هيبة بالتمام وعيد الهيبة

عايش حزين.

شبوه شفينة روك بهيالا زين وشيرينة مم وفرهاد شوم لبي أفينة خجو سيابن

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روج شبهر سيراني ديدارا تتين ناكرن

سين قفبك وديرك أوركيشا دلي من البرشاغان بديرينا دبا دبا قهنا غتا بين خندن وروس بياتا بديتن قالوا قالوا تدبي ويكاربن تشتكي جتا بقهرن قريموزان قريموزان ويهبونا فالكون دابك يان قري شرمولا دهم بيزك يدا ويخوك بي عمودي أمنكارن دوري تبكفن أمنكارن كوتسين واجبير بكن أمنكارن كولاني تني تفزي جبير بكن أمنكارن خجبير بكن أمنكارن واجبير بكن جبولو ننادي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي

رش خوي خراب بذولي، بس مير خراب وجني خراب جهنا ميرك، بس ني خراب جني خراب جزورن، وش توصل بذي كتش ذولي.

عادي لو الجيم الطول أسد شاب للدريم سنجيم رب الأخو ديوك يباني ريزو زالا لولا أبتو سليم أمان أمان أمان ميري مخرابش بخ